الشمس تشفق على طريق التراب القديم ذكريات تهمس تدعو إلى أرض الأفراح مع كل خطوة وكل ميل سباق قلبي يعاودني هناك دفء في الهوى حيث من المفترض أن أكون أنا أعود إلى جذوري حيث ينتمي قلبي والضحك والحب حيث أشعر بالقوة من خلال الحقول والأشجار والأنهار أستطيع أن أرى أخيراً

تقف شجره النيم والنخيل القديم تماما مثل ما تركتها قصص طفولتي في كل شيء صغير يتدفق النهر بلطف يا أغني

قد يكون الوقت قد فات ولكن هناك الحب لا يزال. في ابتسامات الصغار والأصدقاء من خلال الأفراح والآلام أتنفس بعمق.

إذن ها هي الذكريات. والحب والضوء بينما أعود إلى أرض الأفراح، كل شيء على ما يرام مع كل خطوة إلى الأمام. أعرف أنه صحيح، في أرض الأفراح مرة أخرى. حيث تأتي